0: Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
1: Avund bishmeya, netqaddash shimu, tete melchutu, neve sawyanu, echanet bishmeya abara. Hellan lakhman sunqanan yuman, ushuklan khobain, echanet dabakhnan shuklan khayawin. ولات اللن النسيونة إلا بصن من بيشة من طلديل وخاي ملجوتة وخيرا كنتش مختر العالم الميت. آمين.